يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم

عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله

مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا

وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورحمته

النبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم.

أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد

قولوا من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نخوشيدوهم قوشي جيرية زور لمسلمان أكون درجيق ليأثوا الله أمكم ملقابة من شاناكري كم ملقاكش بكافر داناني بز ميؤوس بليان الله أمهمو خلايا وأمهمو جناحة من شاناكري الله لما علي خوم داني شم ذكر وردي خوم أكم تسبيحاتي خوم أكم حقمني بس الخلقو كب أما إن عزاليتي كما قوش جيريك بوجورة كسانة إما فيانا لين إن عزاليت دو بشا بشي كان درونية بشي كان شعورية بشي كان عملية أم دوشتت يكلنا فين همو ما نزاني مسلمان كأچي اختلاطك لقال خلقا سريكي بازار أدا إيتر زياني بي أبا حرام أبيني حرام أبيستي إيتر شعوري برينار أبي فكري عزيتي أقا جرفاني عزيتي أقا فيالي لي أكري أما همو ما لممارساتي روجانا ما نهستي بي أكين همو إيمان ناري عزيتي أكا أو عزلة شعورية أبي لهمو ما نهبي لناخي دل ما نوا إما هاواركين ألين كو ملقا من لقل تانيم لقل همود دابو نريتكي ناشرينه كومالغا من لقل او سو سلمانيم سو كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم افرمي درهم ربا اشد على الله من 39 زنيه بامه يقدر همز فايز يقدر هم سو گناحكي لاي خواي قورا بسيو اوغنا جار زينا حسابا لقل دايكتا ولا حديثي كترا على ظهر الكعبة لقل دايكتا او كبائرات كردبه لباني كعبشا اما همو او شعورا ما نبيها بي كو ملقا اما بريئين تبرعكين لو كردارتان تبرعكين لو قماربازي كأكري لو ظلمي كأكري لو برلايي كأكري لو عرق فروشتنو كرينو خواردنو أم هم محرماتان إما هموي دج بوشتانا أوستين بلام تيكالي حياتي عملينكي دين بيان نالة تو مرجع فاسق خوش بي خواي قورا يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أمر من بياناكا إما فاسق وفاجر من خوش بي اشتيواني لديني إما بلام أبي بجزانين أمانا حق وحقوقيان هي بسر مانا واجباتی که لسر من بران بریم باوکو دایک حرچنی خراب بن ابیتو لگل یا نداش بی لحالت یکا که امرکن و سر تا که غیری خواب پرستی لواتو طبعا بقصیان ناک و این جا هداک على ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما بلام لهمان که تا خوای گور امر من پی اکا وصاحبهما في الدنيا معروفة لقل يانا بجي بمعروف في ناسي معروف تيا همو واجبه في اتري معروف اترو باوكو دايكا باهاو فكر النبن باهاو دين النبن مرجى لقل يانا باجي اتسر دراوسي چندين حديثي شريف هيا كباسي دراوسي اكا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حزرة فرمي أما نا جبرائيل آموشقاري أكردم كشاقم لقل دراسيا كما لقل هاوسيا كما ومزاني ميراتي بركري والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره ضوائقه قسم بخوا ناقن بلي إيماني راستقينا تاوكو دراسيا كانتان پاريزراو نبن لزياني ايوه والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع قسم بخوا با ايمان نار نادرين قلم لا اخواي قورا اگر بتيريتي بمين نو دراوسي قطان برسيبه دراوسي هرواني ديوار با ديوار توابه
عربانه که هیل بازاره عربانه کانی تنیشت دراوسیتن میز یک دانه و میز کانی تنیشت و بردم و پشت و دراوسیتن موظفی لدائره یک جورکی برانبت و موظفه کانی جوری لای راست و لای چپ دراوسیتن لمعمل که ایجا که قاع کانی اولا دراوسیتن ایتر پیغمبری خواه تحدیدی نکردوه دراوسیه کد هاو فکر تا یا هاو فکر نیا جارو هو تاو ایتر دجه وستا و دجه نوستا ما فی دراوسیتی هی لگلتا لبر او تکاتان لیکم جیای کنو ام عزل شعوریه لگل عزلی حركي عزلي حركي جايزني ومسلمان خير الناس من نفع الناس نال من نفع المسلمين بالنفع هذي بخلق انجا نقطي سيهم نخوشي سيهم خير نكردن لقل غير اوانيك التزامي دينيان هي الله خير ابو اي ابو مسلمان ني جاري او كلمه كي زور زور گوري لدم يته دري چونكه خوي گوره خلقي اقوملگاي كردو به دو بشو هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ني ني كدون بس يا بشو يا ايمان ناري يا كافر تو بو كسك علي او مسلمان ني يعني كردو تبا كافر يعني لعنتك كردو نعوذ بالله كبرت كلمه تخرج من افواههم زور کلمه کی گوری و تمان انسان پی کافره بی اگر آگادار نبی جلیرا حدیثی کی پیغمبر هی صلی الله علیه و سلم امام احمد ترمذی لفظکه ابن ماجه روایت یکن علی المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم او ايمان ناري كتيا قلب خلقي دبير وتحملي زرر وزيان يعني اكا زور دلجي برستر لاي خواي قورا زور برستر لاي خواي قورا لو كسيكا كوشا جيرو اختلاط ناكا لقى الخلق جاوج ريبازي في غمرانا او الرقي في غمرانا ابيب جيتناو كومل قاوة اصلاح بي اما تو اقل لقى كوملكي نيوشكرا دانش تبي اختلاط النبي لقى الامو اوا او اصلاح چون دروس تبي بلان دراوسیه کت که حق و حقوقی هی بسرته کسو کاره کت خزمت صیلی رحم آموزای کت هی بانیوج نکا بیر لطنانا فریای کبی او بو نوعا خلق لطوتیه با پیریجنیک کولا کی دانا بولای خوی و هرچی بر یار و یارمتی کم بیخر سرشانم کز یارمتی نه ادا حتا ماوی کی زور قدر وابو كفي غمر صلى الله عليه وسلم بيانا برو بايك تكريخم اما دميك من وستاهم ام بارف خر سرشانم في غمري خواب برزي كدو خستي سرشاني مباركي خوي و تيدايك و چولي بابو بغينم امشتا حتى برمالي خوان غيان دي في رجنك في و لدور غرين بساقا دبا دايك خود نصيحتي كبكا حتشي بكي شوين او بياو مكه وكناي محمد ادعي في غمراتك ايش فيو بوري من محمد ترى افرت بيلي كردو بيريجنا بيلي كردو كز يارمتينا ام نبي كواتم خاوني دينك يارمتي تيا مساعدي خلقي تيا شات ماني هنا ابو بمصم اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدى الكويت
1: بالتعاون مع رواسٍ للإنتاج الإعلامي
0: تقدم أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.
2: اللهم إني
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح رواه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Abbas.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: رواه مسلم
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور
1: رواه

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر

0: رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة رواه أحمد.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
1: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده
0: رواه مسلم.

0: يقولها عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه
1: يقولها ثلاث مرات إذا أصبح رواه مسلم ويقول أيضا
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
1: رواه ابن ماجه
0: أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه
1: يقولها 100 مرة في اليوم رواه

قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم

0: إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور وحشرنا إليك يوم النشور اللهم ارحمنا يوم القيامة اللهم كن معنا يوم الطامة
1: كاتجمير شاش باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام
2: استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق
3: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوينت لو شو رجايا بمريت اچتا بهشتوا

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه.
0: حسبی

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

اینجا لصحیح بخاری و لصحیح مسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ناله مسلمانا من لا يرحم الناس او يرحم نكا بخلق خوي قول الرحمي بيناك حديثي كي شيها مو بستوتانا لدخلت امرأة النار في هرة جنير همي شب الرجوب شو نيجي أكر دائما دعاو ذكري أكر بلان بشيليكي هبو حبسي كر خوانينا دايا وبشيلة ببرسيتي فوتا پیغمبری خواه فرمیه هیه فی النار ام دینه ایما منعی کردو عزیتی حیوانات بی ای ابی عزیتی انسان چند گناحه که زور بی خواه نفس ما نکیم با قیاس او نوعی که لتخلف نوعی که لدوا کود هروال حدیثی که لا تنزع الرحمت الا من شقی هرچی کسی بزانه که رحمی تیانبو وزیی تیانبو أو السرقردان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ایمان تۆوی معنوی توبای بەهەشتی لەگەڵ خۆیدا هەڵگرتووە. الحمد لله على دين الإسلام وكمال الإيمان.

یمی مسلمان کله نیوان خو مان خوای گور بریار مان دا و تسلیمی امر او خوا گور مان بین اویش قران بو نردوین ک سرچاوه ک پیور بیت بو پاکی و درستی نیتو کردار و گفتار مان دیلو قران دا فرمویتی انما المؤمنون اخوه سوره حجرات آیتی دا و فرمویتی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض سوره توبه آیتی 71 و فرمویتی ویست شیطان وای نیوان تان تیگ بداد انما یورید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء سورة مائدة آیتی 91 و فرمویتی و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم سورة انفال آیتی 46 و فرمویتی اگر شتیکی نخواز رو کوت نیوان تان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن سورة فصلت آيات سيوچوار چندها آيات فرموديتر أمانة فرمودي رب العالمين بو منو تو لم لا شو الشيطان ونفسي سركش هاوري نقبت داخوازي حزب دماغيري وتعصبي نادروز بوي سمعو بلو بوستي روكشي دنياي نموني أمانة برامبر أم آياتان درجير أبنو قرآنيش ليردا دفرمي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سورة نازعات آياتكاني چلو چلو يك آية براو خشكي إيمان دار منو جنابت لكان برابين بجوي رب العالمين بكينيان بجوي نفسو هوا ودمارجيري حزبي وبنمالو بلو بوستي دنياي حرام بمرجه هاکا چوینه و حضوری رب العالمینو همو دنگو باس دنیای کان بجه اهالینو تنها خوتو ایمان و عمل صالح امینیت و لامن ایتر دنیاو و ما فیها همو وسیله بو پیدا کردن رزامندی خواو چونه بهشت باقیقی بمردن کو تاییدت فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون سورة مؤمنون آيتي صدويك ودفرميت إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب سورة بقرة آيتي صدو شستوشش جا عزيزم أم بابتم پیش همو كزبو خومو دواتر بو نزيكاني خومو پاشان بو سرجم ايمان دارانو كارواني قيامتيان كأما آيتي قرآن و نص و قابل اجتهاد نيو أبيت هر وسوسيكي نفسي قسو راي منو تو فلان ريكيت لقل أم آياتان دا نك تأويلي آيات بو بريكردني كاري دنيا إيمان ويا سايدين داري من أفرميت من

أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى وهر كسب تنهاء حضوري رب العالمين ويأتينا فرداً.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

ایمی مسلمان که لنیوان خو من و خواهی گوره بریار من دا و تسلیمی امری او خواه گوره من بین. اویش قرآنی بو نردوین که سرچاوکه پیور بید بو پاکی و درستی نیتو کردار و گفتار من. دیلو قرآن دا فرمویتی اینما المؤمنون اخوه. سورت حجرات آیتی دا و فرمویتی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. سورت توبه آیتی حفتاویک. و فرمویتی ویست شیطان وای نیوان تان تیگ بداد. انما یورید الشیطان ای یوقع بینکم العداوة والبغضاء. سورت مائده آیت 91. و فرمویتی و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم. سورت انفال آیت 46. و فرمویتی اگر شتیکی نخواز رو کوت نیوان تان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. سورة فصلت آيات سيوچوار. چندها آيات فرموديتر أمانة فرمودي رب العالمين بو منوتو لم لاشو الشيطان نفسي سركش هاوري نقبت داخوازي حزب دماغيري و تعصبي نادروز بوي سمعو بلو پوستي روكشي دنياييو نموني أمانة برامبر أم آياتان درگير أبنو قرآنيش ليرة دادة فرميه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سورة نازعات آياتكاني چلو چلو يك. آية براو خشكي إيمان دار منو جنابت لكان برابين بجوي رب العالمين بكينيان بجوي نفسو هوا ودمارجيري حزبي وبنمالو بلو بوستي دنياي حرام بمرجه ها كاتوين و حضوري رب العالمين همو دنگو باس دنيا يكان بجه اهالين تنها خوتو ايمان و عمل صالح امينه تولامان اتر دنيا وما فيها همو وسيله بو پيدا کردن رزامندي خواو چون بهشت باقيكي بمردن كوتاي ديت. فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. سورة مؤمنون آيتي صدويك ودفرميت إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. سورة بقرة آيتي صدو شستو شش. جا عزيزم أم بابتم پیش همو كزبو خومو دواتر بو نزيكاني خومو پاشان بو سرجم ايمان دارانو كارواني قيامتيان که اما آیت قرآن و نص و قابل اجتهاد نیو ابید هر وسوسه که نفسی قصو رای منو تو فلان ریک کیت لگل ام آیتانه دا نک تأویلی آیات با برای کردنی کاری دنیایی من و یا سایدین داری من افرمید من احب دنیاه اضر بی آخرته و من احب آخرته اضر بی دنیاه فآثرو ما یبقى على ما یفنه. و هر کس به تنها اچین حضوری رب العالمین و یأتینا فرده.

جيتن أبي دليوي حشق بوي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو فيد بيجيتن أبي دلتوان قلك ماديات الدنيا بهاتنا قردان ومصالح الدنيا وكسو كارو مرفت خوش بير كري وده هر هو جاي مروف برادرت خوبي تنروشك وقت تو رز گرتن مروف اكيدان عمرت گري و تو مروف اينيت گهيني افه همي اوه یکو تو دي گلك بنزك خود تعالى بي اوه تو قدر ميوانات گري و تو دلي وا خوشت كي و نفچابت خلوان ود كي تو بزان اوه كارك دل خوش گرنك و اوه ايمان بخودي و اخرته هندك مروفا قد ما قصتا مالا كي كر و او جامير حساب كاني جهكي بلنت يهي يعني الاستاكي كالك بلنت با قد دنيا قد هات بالف بو مدانان و حتى مختهات نجدر في محاولة كير حتى بلافت مهب مبدانيتن و سيدا مالاتت و چاوت كيها قوتي خد تعالى قوتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم طيفة وجمد فتن في خيرا بوش بو كريمة بيت بوش بو منابت بوش أزفين وكم إيمان بخدي ورجاء آخرتها بيت قدر ميبان خو قريتن لو مد فتن أس خدان في خيرا لبورينات الهندك كيماتيت هندك مروفا أو زفراتي القل تكرين أو أخفنت نجان الدر حقا تدا قوتين أبجدي بتجبر الخاطر وقال جاد بيجنا هندك مروف وقته بيوان ديت كان سيد أسنا شم قال فلان كسا باغ بمود دلي مدانات شيتنو يتين دخازة لي بورنيت كان أم بيجنا برا ماني أهل ويري العفو عند المقدرة وقته تشيان هبنتو الإيكي ببوري وإن تعفو هكار بوف كما إيكي چل كاسي نكر بيتن مودي بوشيب شيت قردنا خوب بدتا عزا كرن بجا آهين كي تو دبيا خودان خير و تو دشي دلي بامر بخوش كي هندك جرندك جحلت هاتنا دفما چابت روندك يا كيريا جيري سيدا من قل حش هوالا كي خود كر و سندي بي هوالا خوبا ايدل قل منا عقويتن بشتا خوا دام مجوسا پيوانده كي بي هوالا وي كر ما قوتي برا اوه فلان كسي هاتي دفما نحس كد قلتا باب سيدا بخود دلم قل كش كوندي بوم قل كان خوش كريو تشتكي خلط القل من كري و تبرا مانيتي دا خازة لبورين اتكت و يدبيشتن بلال من ببوريت و رب العالمين يا قوتي والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس قوتي با بران برفي اخفني و تا بايوان دياب ما كري ام نشين بيجن الله وقت جاب جهشتيا يدي اوش كدارونكا هندك جارا ابدل خوش كرنا قلقا بيت فيها عندك جارة وقت مروفك بيتي في تدبيتن وتو وكيد بيشن باشغة لندي ويحيني إن شاء الله بتجهي كيف خوشي بوتا أبي تو ليد جاريكو ألفي يعني مروف وايني نابرا خشكو براه داو بلا بيتن مروف وايني بيداد كي تو يه كاركي غلق مازند كي لوا ادفان روجا دا يعني دفي دالي واجياني فامتي دا ام همي چند بيت في هندينا كو ام خدانت خووه بين چنك هندك واج بير كري اي دي حجفنا كان يتماين بشودت خووه و كارت خووه و غلق دير كفتين هندك كسي تين دلتوان غلقش كستين دفي دنيا دا شجاريه و جوان شرط پیداد بنو هندك ملت و هندك باجيرا و او اقلق جاب سر مدى هاتي و سر مبردام داتيتن ادبيني و ها بو ايتيمو و ها ما بزلام و ها فقير بو و ها دينا دا خندقي و ها ما بي بلا بيتن هبجينو و ها هاتا بردانو او چنكي دنياية هندك دي هندك خمو خيالت مظن بوان چه بوين هندك جيانشن راكن وها جحيلك نشيتن خاندنا خطمان بكتن وها نشيتن

0: کاتژمێر دو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM ئێستا گوێبیستی بەرنامەی نما دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عومەر حەمەغەری.
1: بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان، سوپاس و ستایش بۆ پەروەردگار، درود و سەڵاوات لەسەر جیانی پاکی پێغەمبەری پێشەوا و سەروەرمان محەممەد المستەفا سەلی الله علیه وسەلم، تا ڕۆژی دوایی و بۆ شوێنکەوتوانی و بۆ خێزان و ئالوبەیتی. بۆ بیسەرانی ئازیز و خۆشەویست جوانترین سڵاوتان لێبێ، ڕەحمەت و بەرەکەتی پەروەردگار بەسەرتانە بڕژێ. بە خۆشحاڵی و بە سوپاسی خوای گەورە و لە ئەڵقەیەکی نوێ لە بابەتێکی جوان و نازدار و پڕ مارفەی جیاوازدا لە بەرنامەی نما پێتان شادەبینەوە. ڕۆژەکان لە یادی خۆشەویستی و پابەند بوون و باس لە گەورەی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسەلم لەم ڕۆژانە و لەم شەوانە باسەکرێ. مەجلیسەکان باس لە ویلادەتی پێغەمبەری خوای سەلی الله علیه وسەلم. ئەمانەوێ ئەم بەرنامەیە دەلاقەیەک بێ بۆ ئەوەی لە ڕووی فکری، لە ڕووی تێگەیشتنی دروستەوە، لە ڕوانگەی قورئانەوە بگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کە پابەندی ئێمە لەگەڵ پێغەمبەری خوای سەلی الله علیه وسەلم چۆنە. دەقی ئایەتەکان ڕاستەوخۆ بە ئێمە دەڵێت کە ئەو پێغەمبەرە سەروەرە قودوەیەکی حەسەنەیە بۆ ئێوە، چاولێکردنی فەرمانێکی خواییە. بەڵام هەندێک پرسیار لێرە دروستە بێت. ئیتاعی یاخود تاعی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسەلم لە دوای تاعی خواوەکە هاتووە، شێوازەکەی چۆنە؟ ئایا تەنها بۆ سەردەمی خۆی بووە یاخود ئەمە بۆ هەموو مرۆڤایەتیە، بۆ سەردەمە جیاوازەکانە؟ ئەوترێت ئەو ڕەسوولە مەبەست لە ڕیسالەیە، مەبەست لە پەیامە خوایەکەیە، نەک خودی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسەلم. تێگەیشتنی دروست لەم دەقانە چۆنە و چۆن بتوانین لە ڕێی گوێڕایەڵیکردنی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسەلم بگەین بە مەحەبەت و بە خۆشەویستییەک کەوا بێت گەورەی و سەرداری و سەروەری ئەو زاتە لە دڵمانە، وامان لێ بکا کە گوێڕایەڵیەکی دروست وەک ئەوەی کە قورئان و کە خوای گەورە داوای کردووە لێمان پیادەی بکەین. پیرۆزبایی مانگی مەولود و ویلادەتی فەخری کائینات لە ئێوەی بەڕێز دەکەین. زۆر بەخێراتنی مامۆسای بەڕێزم جەنابی دکتۆر تاعات ئارزەڵمیەکەین. گەورەیتان مامۆسای بەڕێز، زۆر خۆشحاڵ بین بە خزمەتتان گەیشت. چاومان ڕوون، یادی مەولود لە ئێوەی پیرۆز بێ، لە سەرانی بەڕێز پیرۆز بێ. ئەمانەوێ ئەم مناسبەیە بکەینە دەروازە یان پەنجەرەیەکی تازە بکەینەوە لەسەر خوێندنەوەی پابەندبوونی ئێمە بە پێغەمبەری خواوە سەلی الله علیه وسەلم. ئەو ئاراستەی کە قورئان ئەمانەوێت ئاراستەمان بکات بۆ گوێڕایەڵی و شوێنکەوتنی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسەلم و ناسینی مەکانەتی دروستی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسەلم بۆ ئێمە چییە؟ ئومێد دەکەین ئالەم بەرنامە بتوانین تیش بخەینە سەر ئەم بابەتە. کاک دکتۆری بەڕێز، دەقەکانی قورئان زۆر واضح و سەریحن، بەڵام هەندێک خوێندنەوە هەڵئەگرن. خوێندنەوە دروستەکە بۆ ئەم دەقانە چییە؟ با ئێمە لێوە دەست پێ بکەین کە تاعی ڕەسوول مەبەستلی چییە؟
2: بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: سباس بأيوة صلاة والرزو خوش ويستين بو بسلام يادي هاتنا دنياي پیغمبري سرور و سردار لخومانو لمسلمانانو لهم مرفايتي پیروز له امیدكم ام برنامه اشمان وك برنامه كانتر اضافة كدني ملويك بيبو سر خرماني بيرو معرفه و ديدو تيغش نجوانا كاني خوشمانو بسر كانشمان. بابەتی قسەکردن لەسەر شخصیەتی مبارەکی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسەلم بابەتێکی زۆر فراوانە، پانتاییەکی زۆر بەرینی پێدراوە لە ڕواگەی قورئانەوە. کتێبێک هەیە بە ناوی شەخصیەت و ڕەسوول الله
1: سەلی الله علیه وسەلم
2: بەین تەسویری الوەحی و تەسەورات الدارسین.
1: جوانە
2: ئۆتروحەیەکی دکتۆرایە لە دوو بەرگا، زانایەک نوسیوێتی معاصر يعني سردمة بناوي سعيد المغناوي. أم بياوا بوردي دراسي كي ميداني كردوا بدواي أو آية سورة شوينانية قراوة كباسي بيغمبريتا صلى الله عليه وسلم أو أفرمي بدراسو بشكنيني ورد بيغي يشتم كقرآن صدو چوار دس سورة لصدو چوار سورة يعني باسي بيغمبرات وصلى الله عليه وسلم.
1: ما شاء الله، ماشاءالله.
2: اگر با راناو ضمیر کیش به کافر نه قل هو الله احد قل یعنی توب یله او ضمیر که مخاطبه بو پیغمبره
1: حضوری هلی
2: حضوری ابی بو جوره ام پانتای برینو فراوانا اگر بلگه به لسرشته بلگه لسره وی که ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعظیم و تشریف و تکریم و برزی و شکو و گوریه که کم وینه هی یا بی وینه هی لای خوا هر لیره و خوا خوی آب و گوریه وینای ام پیغمبر اکاو سیری اکاو اقراری مکانت برزقی اکا هر او من هجب و ایمه آوا تقدیر و گوری بو پیغمبر قرار بدن صلی الله علیه و
1: سلم
2: لجوانترین دیار دی با گورزانینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جو رایالی بو او
1: کفرمانی که خواهیه
2: کفرمانی خواهیه طبعا جو رایالی بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوری زیادر لسی آیتی قرآن باستی واجبونی جو رایالی بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کل زور بیان لغل خوایا به یک واهاتو طبعا بدراسه بدوایا گرام بزانم او آیتو شوینانی که ناوی خواه پیغمبر به یک واهات به زیات لنوت آیتم دسکوت
1: ماشاءالله
2: زیات لنوت جگای ام قرآن ناوی خواه پیغمبر به یک واهات بالمطبع وصفي رسول يا نبي لغل الله يا وكوف المعطيع الله واطيع الرسول ومن يعص الله ورسوله آمن بالله ورسوله آوى بيك وهاتب
1: كامل دليلك ترى لسر قوري لسر مكانتي لسر واجبوني جاريك ترجوه رأي علي
2: بلي بلان باسك براشكا وترق سبقين شوك رنغ أمانة هر خيان دنوابن
1: باشا
2: رنغ بيسر يقبل جا أما كي دليلي أويلي ورجيري كي أما واجبا إطاعي بيغمبر بكين أو هر ريزك وطواو بلان قرآن براش كوانا فرمي ومن يطع الرسول فقد أطاع الله
1: بيش كوتولي رأي
2: يعني خواه بيغمبري لشويني خوي داناوا جو رايالي بيغمبر جو رايالي خوايا وك لآية كتلا فرمي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله
1: يد الله فوق أيدي
2: بيمان بتوعدن بيوانان بخوا داوا لزور شويني قرآن أبينين خواهی گوره پیغمبری وصف دار کردوه با وصفی که با خوی داناو خوی افرمه خواهی گوره چیه؟ خواهی گوره رؤوف و رحیمه با پیغمبر فیوه بی المؤمنین رؤوف الرحیم ایوش هر رؤوف الرحیمه الله نور السماوات والارض چه نوره؟ الله لشونه که افرمه قد جاءكم من الله نور او نوره چیه؟ پیغمبره بچه بلگه یک بوي كلي وكتاب مبين أو قرآن الكتاب أي أمين تريان كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: لچن شويني أم قرآن يا أبيني أو وصفيك بو خواب مطرح خوي برياري داوة خوي بي وصف دارك پیغمبر كشي بي وصف دار قدوة خوا كريم و پیغمبر كشي بكريم ناوي هاتوا لقرآن ليرا و أبينين پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوا خوي او مكانتي بي بخشيوا كبيت حجو ايمش اطاعيكينو فرمان برداري واجب لقردني ايميا
1: دوبارة بونوي ام وصف كردنانج زياتر بو دلنياي كردنوي بو لا بردني شوكو قمانا بويكا هيتش كيك نميني لويكا مكانتي ام بيغمبر بامن صلى الله عليه وسلم
2: ورسل لسلام دو قصركم
1: باشا
2: اطيع الله واطيع الرسول او داوا كاري خوايا بو فرمان برداری بندکان لفرمانکانی خوا بچی تعبیری لیکراو با اطیعو فعل امره ورن همو تار فرمان بردار بن همان دست واجب و پیغمبریش بکاری ناو اطیعو الله و اطیعو الرسول اینجا بچی امدوان ابسی بیکو الله و رسول بواو واو که پیوتره چی واو عاطفه واو عاطفه چی دلالتی که لقواعدی عربیا واو که بو مغایره مغايره يعني چي؟ يعني دوام غيري كما يعني ايوه فرمان برداري خواه بكن فرمان برداري پیغمبرش بكن يعني هر دو كان آلي روا والامي پرساري كتره دينوا او تري آخر خو نو تراوا واطيع النبي و تراوا اطيع الرسول رسول او كسي كرسالي هنا كواتي ايما مكلفين بوي تنيا لرهندی رساله یه رایالی پیغمبر بکن آیا ام خوانو راسته بیرگمان حالیا انسانی خوانوار نبی قصی با جورب که چون که اطیع الله و اطیع الرسول اطیع الله چیه؟ فرمان برداری خواه لچیه؟ قرآن
1: باشه
2: خواه من خواه من نبینیو خواه راستو خواه تکلیف و توجیهی با هیچ که من ننردو لره قرآن و ایم فرمان برداری خواه اقین کوات اطیع الله چیه؟ الرساله ای اکرد دیسان اطیع الرسولش هر رساله بیه؟
1: قابل پیوستی به تکرار ناکرد
2: پیوستی ناکرد اگر تکرار با تأکید به واوی عطفی ناوه
1: باشه
2: واوی عطفی ناوه کواتا ابی دوم غیری یکم به بانمونه تر بین ما خواه فرمه و اذا قیل لهم تعالو الى ما انزل الله و الى الرسول اگر الرسول رساله و ما انزل الله ای ما انزل الله چیه کوات زور آیت هیا بته گشتنی ورد بپی او یا سو رسانی کلا او یا سکان زمانی عربیا پیروان پیمان آلان که ام اطاعیا بفعل امر با استقلالیت بسر بخویی داوا کراوا ایم فرمان برداری پیغمبر بین صلی الله علیه و
1: سلم
2: او تری آخر دی باشه امش من قبوله بلام ام فرمان برداری و اطاعیه هر بو زمان خویتی دوای او وکل مقدمه که بر رزی اما جو پیان ایتر ایم اوانه مکلفن بفرمان برداری پیغمبر که لحیات علاقل او اجلین که پیغمبری خواه وفاتی کرد ایتر ایم مکلفنین هر تنیا قرآنو بس ایه امش طواوه بگمان قرآن ام بوچونه ردکاتو قرآن بردوامی بجوی رایلی پیغمبر بخشیو حتا قیامت نک قیاما او دستواجب که فرمی و اطیع الله و اطیع الرسول چه امی دابر کرد بسر زمن چی داری کراو اما دستواجب چی عام عام اگر مخصصی هبو او تایبتی اکا اگر مخصصی نبو او بعامی با اطلاقی با رهایی امینتو او که تخصیصی عامکا تایبتی اکا لو گشتی داری اهینه تایبتی اکا بشتی اکا یا ابی نصی کی صحیحی صریح بی یا اجماعی علمائی لسر بی بلگی که بی بو ام تخصیصا مثلا وکو چی وکو اوی که لقرآن شتيك هاتوا با عامي كأفرمي أحلت لكم يا حرم عليكم الميتة علي مردار وبو حرامة
1: ماشي
2: إما ماسي أخوين ماسي لأو داري إهينين مردار أبيتوا إنجا أي خوين
1: ماشي
2: بچي أم ماسي مع الخورت تو بیستوت لامه اسلامی کسی که به بلی ماسی حرامه
1: نخیر
2: منم بیستوه باشه ای خو قرآن حلالی نکدوه
1: دقیق جنیه لسری
2: لآیتی قرآن بگشتیش تگاتوه وصید البحری راو کدنی دریابو ایو حلال باشه باشه او وابزانه راو ای خو من لحوزقی بردم ماری خو مانا راو من نکدوه پروردم کدوه
1: باشه
2: اس امرو ماسی حوزقوین پرورده یقیل هین على دلوی لآوکم مردنیتی تا نشمره ایمه نایخوین
1: راست
2: چی ام عامی حرمت علیکم المیتتو عامه چی تخصیصی که ماسیلی جا کدو حدیثی پیغمبر
1: صلی الله علیه وسلم سلام.
2: جاریوه هی ام نصه هر قرآن خویتی جاریوه هی حدیثی که بلان بمرجی او مومان ساغ بیتو که او حدیثه لروی متنو دربرینو دارشتنوا مخالف نبه لغل قرآنو ضوابطو قواعده که پیروا بو دارشتنی و تو رستکان دو لروی سنده و گیشت به تو به پیغمبرو قطعی تیانه به و راست به که اما فرمایشتی پیغمبره صلی الله علیه و
1: سلم
2: لیرو ابینین اوی که افرمی اطیع الله و اطیع الرسول عامه نصيك مانية نلا قرآن نلا حديث تخصيصي بك بزماني بيغمبر مادام نص مانية تخصيصك دليل مانية تايبتك فإنه يحمل على عمومه وإطلاقه بجيشتيك وبرهايك وليقرين همو كاتو السردميك أبي إيما فرمان برداري بيغمبر بين آيتك لمرة شكاوتر من يطع الرسول فقد أطاع الله آية إطاع إخوة بيوست بكيوة أتوانين شوار شوي الزمن ومكاني بودابلين تانيا اللي بي إطاع إخوة بكين تانيا لو سردمايا بيكين دواي أو إتن نعميني شتوانيا دي إخوة يقول طاعي بيغمبري بهي خوي داناوة كواتتو هركات إطاعي بيغمبر بك إطاعي إخوات كدوا آية أكل روجك هبي بس الإمياتي برا إطاعي إخوانكين نا كوات روجك نابت يا بري بس المعنى إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كارسين
3: طاو كريتين
2: سيجي تربه هل سلوه من حزة كم بلغة كان يكدو بلغة تربيان ما ورون تربقة آياتك مفهوم آياتك كان رون بقى أم بيغمبري إيما بوشي إطاع وديورالي كي بيوستني بزماني خويوة چون که او با پیغمبرانی پیشوا اطاعیان پیوست به زمانیان ام پیغمبری ام جاوازی هی لگل پیغمبرانی پیشوا سلامی خواین لسر بی اوانی پیشوا با قومی که دیاری کرابو نوح 950 سال پیغمبرایتی کرد کچی خواه نفرین بو همو خلکی من نردوا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه بس با قومی که خوی پیغمبر بوا پیغمبرانی پیشو با قومی که دیاری کراو بون با سردمی که دیاری کراو بون با شوینی که دیاری کراو بون یعنی زمان و مکان سنور بو لبردم دعوی پیغمبرانی پیشو سلامی خواهیان لسر بی بلان پیغمبری ایمه لبروی که ایتر پیغمبری تر نایا کوات زمان و مکان لبردم یعنیه پیغمبری قوم یکنیه بتنیا بو همو قوم مکانه هی شوین یکنیه بو همو شوین کانه هی سردم یکنیه بو همو سردم کانه استملاته پیغمبرانی پیشو بو چی اطاع و جویرالی اوان وابسته بو بکات و سردمی خویان چون که اوان با وفات خویان یا لانی کم به هاتنی پیغمبری دوای خویان کوتایی به شریعت کیان هات بس پیغمبری ایمه با وفاتی کوتایی نایا چون که پیغمبر لدوای او نایا
3: درسته
2: مادام خوی خاتمه کواته حتا قیامت هر او خوی مطاعه جوی رایالی کلاوه ابی ام اطاعه بردوان بیه
3: زور باشا منم یه پرسیاری کتر کم لوردونه و لقرآن بو آراسته کردنی خوای گوره کاته کسی مسلمان اراسا که با معامله کردین لگل پیغمبری خاصاصم کمالک دستواجی جیاواز بکارینه تنها موضوعی اطاع و طاعنیه لیو دست بیا که هم پیغمبره اصوه که حسنه و پیویسته که چاوی لیب کری بنمونه که بالا باسه که لدوی طاع و اطاع باس لاتباعه ام دستواجانه هموی خزمت ببابته که اکاتو کجاره کتر یو رایلی کردنی پیغمبری خاصاصم وابسته به جوی رایلی کردنی پروردگاره و نتیجه که کوتایی اگینه بوی که مروفی مسلمان نجاده لدنیا شو لقیامتشا اگر لدنیا با روانین لم آیتی که فرمه قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله نتیجه که کوتایی بریتی به لوی که خواهی گورش ایوی خوش اوی ما اون صحیب رئیس اما پرسیاری که امید دوای ام بچین سر بابتی اوی که او هکارانی ام اگینه تا حقیقتی ام طاعه که خوای گوره دوای که چکه ام هر یکی اک من ادعای واکین که پیغمبری خوامان صلی الله علیه وسلم لخو منو باو کدایکو حزو آرزو طماح دنیای کن من خوشتر اوی بلام ام ادعای لگل واقعی جیانی اما چون اتوانین پی بگین ام خواسته چون جبه جب بیت
2: بله سبارت ببشيكم لبرسيارك اتباع
3: باشا
2: كسانك هن لهمو سردميك ادعايا هيا بانغشي شتيك قالي ما خواه من خوش لي لباشا دين بو چيا دين بو نتو دلپاك بيو خود چاك بيو زرر لكس نيتو
3: خواه فيري دلقانك او
2: انا دي ايمش وين اواتا من چه پيوستن بالميوش روجوا چی پیوستیم با امتاعت وشتانی و ایلن اگر هدفی اما پاک بنا و انسان اما پاکی زمانه تیبو اکم با حیاتی درو ناکم با حیاتی مالی کس ناکم با حیاتی او ناکم طول تو چی دلمنه بیم لسه دمی پیغمبری شاهبون کسانه یعنید که که اما تو من بو چیه با پیغمبری آنود اما والله خواه من خوشه بی خواه پی فرمو ام تیگشنی با راست کردنوا خصني سر چواچه و دروستك ريرا و راستك قل إن كنتم تحبون الله و ديارة پشتو دعاين قدو اما خواه من خوشي فنو بيعملو اگر ايو راستك لبان شيء او ايكا خواتان خوشي فاتبعوني شواني پیغمبر كون انجا يحببكم الله يعني تنيابا و بلاي من خواهم خوشي خواتو خوش ناوي إلا أبي أوي كألم خوام خوشوي أبي لتشوارشوي منهجي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم حركتكم أقر وام كرت بتبعيت لبيغمبر چي مدسكوي بتنيا إدعاي خوشوي استيخواهي چي مدسناكوي بلكو بلغيكم بيويسة بو سلمان ديني بلغيكم بيسن منم كم راستكم خوام خوشوي كاما يأو بلغا تبعيتي بيغمبرا
3: صلى الله عليه وسلم
2: أقر شويني نكوي كوات راس نيت ليرو اگر من بشوین کوتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلغم هینا بو سلمان دینی راست گویی لبعنشی خوش بسنی خوایا چیم دستکوه یکم راست گویی لادعا کم دوام بدستان خوشویستی خوا یحببکم الله خواهی وی خوشوی سیم و یغفر لکم ذنوبکم خواه لگونه کنشتان ابوری کواهت سیر که امشتا گورانا الصدق في ادعاء الدعوة أما يكدو محبة الله سي غفران الذنوب همي وسطا ولا سرشي
3: اتباع
2: الرسول
3: سبحان الله
2: تابدان شوار كوتنا شر قولي
3: دان جا كاتي خويتي كأمبر سيارة بكين أم اتباعات شوانك حقيقتك شوانك كاك دكتوري بريز ادعاء جيايا لقلوي كشرط مرجكاني بزاني بخصوص إما لخزمة قرآن تاوتوي أمبر ناميكين قرآن شوان دسمانا قريه برشاورون ماناكا أوي من ادعاءكم بوبكم شاروني لها مومان بشكل إيما ياخد أبينين لكم الجيا أوي إدعاء خوشوي سي بيغمبر جرايلي بيغمبر نزيكي لا بيامكيو دعوة بو بيامكيكا بلام دواتر هر خوي رنجا أمبر سيارة بو خوي دروس كأي بيو استكامن لبنا ما فكري كان مودس بيبكم أخلاقي كان مودس بيبكم معاملات كان مودس بيبكم بيور كان تشين بو أوي كمن ضل نيابم دل خوش بم تشاوري شفاعتي او سردار بكم لقيامته
2: بله بابت شجوان روجان رغر فريا اوشكو ان شاء الله
3: بلان
2: بينوا يكم شت كيارمتي دارا بو شوين كوتيني راست ودرستي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريتيلا علم اما ببرتشاوروني حركت بكين بكويرانا شويني ام پیغمبر نكوين صلى الله عليه وسلم أقام ليبولا مولودك إم ولاتيا كسكا هنا ولا برشاية وعالم وشرخيكي بي إيكابة دميا ولا برشاية وبكرانا وقوتي أداو إتر أما ببلغي تبعيته شوان قوتني بيغمبر أزانيو أما النشاني ويكا أم راستك أبويا أتواني شرخيك بخوا لكاتك أما براستي دور ونزيق علاقي ببيغمبر وشوان قوتني بيغمبر وني صلى الله عليه وسلم بويا او كسان اقا علم يعني هبشتوانك سرچاوي ام جولشتانا علم نيا بو يكم سرچاوا يكم بالنر يكم فاكتر بو تبعيت لبيغمبر بريتلا علم با قرآن علم با سنة علم بسيرت
3: شتيوال سردمي بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم الرؤيا وتاوكم من ايسر
2: نخر
3: باشا
2: بلغا كهره وني شد روينا يا وتان بكم اكري هندشت صحابه نكدو ايما بيكين
3: باشا
2: اسايه بيغمر نكدو منش بكم اسايه بلام بشت لبران بر النهي كي صحيح صريح نبي دجايتي امشتبكا
3: باشا
2: يسر صدني بيغمر برنامج الراديو نبو او دين الاسلامي تي ابلاو كنوا بلام كنبو نهي شي نكدو الروجه للروجه شتي بي ابي بيرن راديو نكن تخني كون خو اگر پیغمبر او امش خطر لرمانای ابي اقدر من كاتو اي بو فرمو دوای خوم قبر كم مكان ما پرستگاو سجدم بابا خو زين دوای خو امرتو اشته قبره وایا بلم او اندبت پرستیو قبر پرستی خرابا هو شاري دا دوای خوم او نكن كواته هرشتي خراب بي پیغمبري خو اراستي كدوي نهي لكدوين برحل خالك تر ليارمتي دركان بو ساده لكاتكين بريتلا بدل خوش وستني بيغمبر صلى الله عليه وسلم إن المحبة لمن يحب مطيع براستي فرمان برداري لأساسي چيا أساسي محبته هر بانخواز يكتبيني هر ملايا يكتبيني هر كس يكتبيني أساسي دروس كردني پیوندی بین عبد و خوای لسر اساسی تونو تیجی دارشت بزانه بلا ریا رویشتو لأصل دینکتی نگیشتو چود که اساسکی محبت قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی يحببكم الله تبعيت لبيغمبر بمحبتا بلا محبتك كبراستي لناخو هالقلي دلك بربي لمحبت لجوش وخروش للصوص لهستي باك برامبر بوزاتا ببستني ناوي طلق بقشتها خالصي من المنتوزة لسري أوستم يتي كتير لدرهاويشتي أم محبته معرفه بريتي لأدب لخدمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم
3: ام
2: باسك كم كستشو بلايا ما من هند شد عزيز بلاي خومكم ك تا اندازه خوين دنوي كي تازه بلا خدمتي قرانا بو ناسين شخصيتي مباركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيرك بابا تكي القران بيوتر احباط العمل مساله زور هستیاری مترسی داره
3: درسته
2: پوچل بونوی کارو کرده وکان کسی بر رجوع به خیری بونه نوستری کسی نویجه که قبول نبه زکاة بده ور نگیره حج بکا حساب نکره اما همو کرده وانه پوچل بناو گرنگ انسان اما بزانه بچی کارو کرده وی بطالو پوچلو مای پوچه بی بوی نیکا وایا لقرآن پیروز شانز جار ام دستواجه بفعل ماضي و مزارع و جاجه هاتوا
3: باشا
2: حبطت اعمالهم سيحبطوا اعمالهم لا يحبطن عملو كأمان همو هاتوا ام شانز جار لسياق شش تاعتوا ما بستوا امقصانا كم تشوكا اي بس من باسوا
3: باشا
2: ما بستا كم ربط كدنتي بأدب رعاية كدن لخزبتي بيغمبر
3: صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم يا كم شت أبيته هكاري بوشلبونا ويكردا وكان بريتيلا شيء بريتيلا الشرك قال عدن بأخوة تنان ببيغمبري في الملا إن أشركتا لا يحبطن عملك
3: صريح وفصيح
2: طبعا حتى توش أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دوم يعني الكفر بآيات الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم سيمن الردة عن الإسلام أولئك الذين حبطت أعمالهم
3: باش قزونا ولا الدين
2: بلي شواري من بينا خوشبوني آية كان القرآن ودابزين القرآن مش الكفرة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه بينا خوش أو قرآن وكبلي رقيا لو قرآن فأحبط أعمالهم باشا فأحبط أعمالهم إنجا خالي بينجم هو كاري بوشربون ويكرد وكانتيا النفاق يكم شركة دوام كفرة سيام ردو باش غزبون ويا شوارم يعني بينا خوشبون رقليبون ويا القرآن بينا جم يعني نفاقة ايش الشم يعني تشي رجعونا كدني أدب لخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم
3: سبحان الله
2: أما آية القرآن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
3: وأنتم لا تشعرون
2: سبحان الله إيمان داران دك برس مكنا وبسر بيغمبرتانا وكأويك تربانك آواش بيغمبركتان بانك مكن لآيات ترى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وكأويك تربانك آواش بيغمبركتان بانك مكن شوك خوا وابانينا كدوا تو بيسيطوا لقول على أخوة فرمي يا محمد نا يا أيها الرسول
3: يا أيها
2: النبي يا أيها المزمل يا أيها المدسر بمصف الجوان النبوة الرسالة خواه بيغمبر أدويني
3: خواه بقوري
2: خوي كخوي بو خوي قبولي نكا بروتي ناوي بهيني داوالي ايمش اكا نكن وك يكتر او جبان كن ريز لبيغمبر بقرن برن يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله بوصف الجوانة اما خالك
3: دكتوري بريس ام ريز قرتنو قورينو عندنا بو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ام ادب لخزمتيا تنهابو كاتج يعني خويا بو يعني بو استيشا
2: بخير است بيطلام کاتی خوی بو حضوری خوی بلام ایست بو دینکی بو برنامکی بو سنتکی
3: بو فرمانکانی
2: من پیم سیر مسلمان هبیتو بله پیغمبری خواه رول تواو بوا ولای بنه بله او بو سردمی خوی بو ایتر تواو اما دلیلیک پشت گیری ناکا آیتیک یارمتی درنی بو امتگیشتنا
3: اما کم کردنوانی رشانی
2: کم کردنوانی رشانی پیغمبره سیر که دوائی او موضوع اجتر ورو جنم كين أواني خوا بيان أفرمي لا يعقلون آخر كبكسي كدوت حاشا لبرستو بسران كسكي بعقله يعني بخشراو لها متكلفك خوا بكيرو توا عقلنيا أخلك عقلنا بو إتر يعني هيتش سمايكي إنسان بو نشت يعني تانيا جوان ترين صفتي جاكري ومروف لغير مروف واجر كان عقله مناطي تكلفة هكي الشرعي خوارس عقل وسطاوة لدوان زآية قرآن هاتوك خوايق ورفرموتي لا يعقلون أوانا عقل يعني طاقي عقل فهم وسطاوة دركي حقائق ناكن بي براستي كان نابن تي ناقن شنوانا يك أوانا كتقليد وشاولي غري كوراني عن هي وجمودي فكري عن هي دو أوانا كبشت هلك القرآن سي أوانا كدرو هلا بس المدام خواوا شوار أوانا كقالتا بشعائر وبرستشو عبادتكانا كان بينج أوانا كالروج الروبروبونا وقوركي دوشمنانا انسحابا كانوا جبها بجئيلا ششميان تشيا رتشاونا كدني أدب لخزمتي بيغمبرا
3: ما شاء الله
2: صلى الله عليه وسلم خلقانا كهبون أهاتن لدورا هواري عنا كدني محمد وردروا بولا مع القصبان بابك قيدنا فرما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون سبحان الله كسيك دريب دم خواه البستوى بشتي لقرآن كردوى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا أخوان بواني وتوبي عقل كبت فلسطين كردوى كشي لمقابل وشا بان كدني بيغمبر ببير رجعو كدني أدب أجت الرزي أوانوا باش أما لخوة هاتوا
3: كاوي ما بصير رزي
2: أما زهر قولي يا
3: لروي فكري خوة مانا وكو فكر وكو منهج وكو تيرواني وكو مكانتي بيغمري خوة صلى الله عليه وسلم أبي اللي بير كردنا ولما مالا كردنا لحضوري الروح ودلا أم أدب ما نهبت بوي أم مكانتها لدل مانا دروس بي إما خوة أو فضلي بيناوين كبخزمت بيغمري خوة صلى الله عليه وسلم بقين بلام قبلنا الروح ومشاعر وجرايل وكردار وجياني خمانة مكانتي كي هبه
2: زور طاو يكشت آخر قصي برنامك كاتمان طاو كرت بوئوي اوش راست بيتوك اوتري آخر دي خمانة همي راستن بلام هو بو حضوري خويتو زماني خويتو آية أكريب لين أم قرآن بيوستيكي بتاريخ وهيو اتر أو آية سورتاني وابستي حدثيكي تاريخين بجيان بيلين چمان بو أمينتوه شيخي لسوري أنفال شيخي لإله في قريش شيخي لألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولي المطففين أمان همو بيوصل محادثة سردمه تبت يدا فلان في سر نا هل لم سورتيك ألي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هل لو يعلي واعلموا أن فيكم رسول الله يعني آية صحابة نزاني وكبي غمرنا بيانايا با ام امر بو چیا ام امر بو امته يعني ايوش اگر چی پیغمبر لجانا نبي بزان هن ناو تانا بدينك و بربازك و
3: بسيرتك و
2: بسيرت حيات جانا مقي لبدوا ناكري ما يتانا پيوسكن با فتره زمنيه و احكامي قشتيان لور نقرين كهتا قيامت ابي بيرو بكر
3: اگر ايش قلت الخوش كاني امر تمني ايما بريتي بيت لويكا شنكوتي بيغمبري اخوين صلى الله عليه وسلم وماذا كنت اخوي جورا بشنكوتي او حساب مان كاتو كارو كردو مان لقبولك
2: اللهم
3: لكردو كان امرش مان يشقلا كاربا شكان من براسي بخدمه جيشني جناب تانو فيشكش كردني بابته وبركه دار كردني هم مجلسك هم راديوك بيادي ذاتي فخري كائنات بيغمبري اخوي صلى الله عليه وسلم وماذا كاين كا اما وفاك بيت بو او ذات مباركه وجورك بلا اطاعه وجرايلي كردنو دوباره بانغ شكرنو بلاو كردنوي ذاتو سيرتو قوريو مكانتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه يقول الله دنيا ولقيامتها لخوشويستي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بمان جياني بسراني عزيز وخوشويست مامو صايب الرزم وبراني عزيز وخوشويست من الاسبيدة يفهم همو إلى سر سفري خوشويستي أو ذات مباركة كوبكاتو لأو دنيا سر برزو الرسول بين خوشحال وين بم برنامه لخدمتانا بوين دوبار سواس مان بو ما مصايب رزمان كلطفين وان امرو حاضر بو سواس بو ايو تايس سكر جوگريم برنامه بوين تا برنامه اكتر تا بابت اكتر بخواي بالا دستان اسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.